ليكن اسمك مبارك من الأزل وإلى الأبد يا الله. عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. قدوس قدوس قدوس، ننحني ونسجد أمام عرشك. أنت وحدك مستحق أن تأخذ المجد والقوة، العظمة والسلطان والجبروت. لك الجلال والبهاء إلى